أنا زعسبو عبهواي كبري مسار جري فليته كسك كم عدري زي قمت كوجن رغبة كبري يا جزاك تصفف بقداي بحري نعهم ما يبلون ولدي نعنان مسان تولدي رمت حوزري أم بعلم سر بلولا أمبر زي تولدي قدو زي استفالوا لا عبد القادر دهليو مزاب زلا صباح كم عم غنا زي تمكورلا ولدنا أنتم دك سهل دك سوا تاريخ كاب دقما يعرع علم كم تزقدما بحرنا كن علوك قريب لنا عدما زز نقسه أبتا من بر النحمما أي تسكفو زي بعرع ستة سمانة أخم أمينهم زحلفو كان عنا حيزون بقاط أنا تغلفو كي تغلطكم يوم تاريخ تتعيفو كسن دقيم هسان هساننا حدركن الرغاقب تغوز لنا أن أما هسان زركب ماما ون قريبا لا تولد مسبله ابسميات امكك قال محلا شعيات ساعات انتيدا دكنا كبلو نحنا سمندينا دك سبرتنا غرا حنبسينا امن كلكم كلينا سلع دبلومات توايبنا اللوز لا على قمت ابزي عدمنا اقدم مناشمت صوتا قدفنا حدركنا السقاقر قلنا مسمر حدا كبراس كيسار حدا كبراس دميرا سالسينا غول عادياسبورا موجيتنا كنرتع عما قابا عيا زقول لنا يلن نطمويا شعو معسنيركم عبحري أبيناي أوام بيناي بري تتقومن يركم مساقا قري كم هقر معستفاتيركم عبزاها قر حنباشا كلو أمني كتقولو لو تقوتواي فرسنا استينا اللو تولو نتج أوام ماي أواي شتت أواي مقاقاي عبايد غول عكو حسو التلفزيون مراي كلا قريفنا يا دبلومات انت هيك زار والله بقدم فايل تعطي غلو كلا كابا بزينا رومي 100 مليون نعم تاع 300 مليون كنكوننا تبلاسي بحر دي مكلا خلت انزي كيدو اغاركم اكو وريدنا دهصانات مزحكمكم ترازو سمعوا فلما قال لي نصلا بتري تراي حزوم غدات بقطري نتعشكات من الزمن أو أصبارو هزبا ما مينا من دقال لهم برخاز وفرو لهم قدابرو عرفتني هنا قرو أماغا ولا أنت بزحكم بميليونات من بلكم ناجو أغراف أسرات وايك خفة إذن أبسان متحد مش شايكا كم سأسر كان بقربيت متمات باتي نوي حزبون شاف ميسايل درونات ألنا تبلو كتسان بدو هسانات ندرون درون ميسايل كلاو مداني باتي سنتيمتر كيلومتر سفرنا مسبز حناكم وعطوكمينا قفعكم الله زلغلق إلو سقنتكم وبحري كل ملو حقيان لن وي مقلو وحيد إناك علي كي تتحلو استمي هزبي دانيا بلون تولو وي عشنات زي الكبو متن أنت بزحكان صبوق تمنى تسقى بتسقى مزقور بيت كسانة يبال دعنبر كنت مينا ومهارم رم ودب عبونا أبو هارقة ما أبو هامرقي تايق بورتو لنا فقر بولون خلنا خشنا مبر ولدنا دا أزيفة وحقا البونات بزعي سفن أصورن تمكيحكا وكينات بتفغرا بتتامينا رديت كاي تزارو بيوم زرق أوامريت مغان نعنان ديخو من هسانات مس هسانتكم أوجكم وكينات كندن تساوت المهار الحبراء وعبيت سلام كله طعمكم حووها قربيت علم كين نبر الله ولودتات بقسانت تايكون كوماتا زينا ورازوت تناسا حمبر تقامت انها اللغة ابكسات كان كله معلغة ممس عبابكا فوسو ترخيبو زي بلس السعيه ابحموكم تعقبو بلقواتو كدقم لكم زي تولدو ايرتاويان يقدو عدو علو قلتمتم هيتبولو حانتن سلطنتن ايرترا نغدت تترايا تتعيزاب عدرا تحدث وو أسر الغدا إتكال أي متى أولده أخله كباتو الجون كي يحبرنا رسنايو

0: خبركم سمعتنا زق تسمعوا تنحكم أفسنا سرعتهم الرقم بالسلاسان شمون تنزوري أبلات هقراوي أقول قلت سوا زق أربع هتسانيو أي بحكي تبقى قرار باي سلازي كابزق تسيلنا أبتزق تسيل مدبنا نبزعبا فيستيفال كلتشحن عسران شدشتن فيستيفال نحنا إريتراويان ورحي حموشت أمرو عالم دركب إريتراوي أو وشتي هنا بدقي معلتنا تنتو بكب زبالة كبرخ حليفو ندقنا نتيرة الزين علت نايزخرة علت ورحي شدشتة ورحي سنة مالتيو خاها سماعتاتو أمولو عالم ذكيرو حجي ورحي شوعاتة خاها أمولو عالمنا وشتة هاقرن بزاد النق أكار أربع فستيفالات خكايد كنيو لومي أوشتة هاقر هاقرنا كومون تزعبي فستيفال زكايد زلو أب سكاندينيفيان أب ستوكهولم لومي خزازميو أب رسيو أب جرمن زكايد نايا قد مخلط تقنى فستيفال كا كتمانا مانهايم بهاقرا وشماقلن دا تمرحت زكايدتو أبي سرح نعقو أقريب ناغون مسكايدت أكال زتخنا كايدنا كدميو جن حزب إريترا تأكبو زدمق بعل تبق وجهي زبل صحف نعوه كنقربينا زي صحف زي بسمعون والد ميكائيل من إسي زغربة صحفيو عمتاو هقراو فيستيفال حزب إريترا أب حلوف حبراو زخونو ستت أمره أب لومي حبار نخنا برست سامامعي نمت أخا عبقم نقر المقبار حبراو يرأي زحدر حزب مخانو نعلم زرعيلو زعبي مدرخيو إريترا بحضرنات سالاز تقالسنا ستسوعنا زحالمنا كم استرخبتنا معقابان نمهنات عنون بحلاون من النتاون كرحات تاريخاون قحات حدنات كم زدلي كم هزبي ترادا ديئناينا هتسانات قلعو من إساياتن عبيتن كاوطاين كاوشتن عدن أبحاد قصرة أخاخيبنا زرعنا يوهدتن تبقن هاقرنا ترايزيكونس عدلناون حانت مخانا دقيمنا أرئيناينا حانت بناجر دمتنا يتقبر زبل مسلا بلين مستانعا اتمسل حانتي إد بينانا يتطاقع اتبل مسلانا يتقرت دميران نترقمن اقداس النتن حدنت كامي تزقوط مزحافن العليان زقلصة قبل اللزي أحوات بسمور عنجايتي بتأمور استسانيو آنهب معاري خلصو زبل كجلاز فتر مسلاتات انتوسيخنا حبرة سب إريترا اب حدنتن سنيت زلو وكبر عميق مخانو نردع أبزح الجوان هقراو حدنة محبراو سنيتن عبيت مفلالتو برت إريتراز خونو كبرتات كوينما اللو إزم كبرتات زيئاتون وزيئت نكافافا لبولوتيكاو زندسك أبزي قنات مسررت زيقبار هقراو بولوتيكاو هزباو قنبار كوانتخوني حبرت سبنا نزي كبرتات زيئتصور محبراون بحلاون بايتا انتيفو كمزيسان حقفلتي قبا إريتراويان كوبون كلو زفترو هواهو كاب ترام كاب حليفو نفولي ملك زلوة تبقى سلزة سقاقر تأكيبوم زخوئلو تراي زيكونس لعل قلو كوبون كلو زدم كونز تبقون هزب مخانوم هقراو فستيفال مسكرناي ناي نفس وكف سف حقوس في الشيختا أدناقوتن مقرامن تدامامي رز فتر تبقان ترقومن أب كتر اكسبو تراي تحاقيفو زترف هايكونا اتب حبار زي تقوة تقويلة زي لبس ببعينتو بحلاو كداونتن زي تقوة ياتان زانتان زي فنو زي تفلا لي زي قنيتو عللتا زي تبارق نحنا زي بالمنفس نوشتاو تبقى بحل حبرة سب إريترا زي قول لحي اتي أمونغو إريتراويان كان بيت سب حان تهاجر زلونا مكفبار مدق قافن بحري اتي زي عبي متسابقي نحدنوتو زي نبابر هزبي زي قبرون تفت يعبي نعاس دمقون تبقوني وشتو زيت أرأي هزبي انت تأكبه واج واج إبلنبر كني تزلوه دهاي بولن وشتو تبقى كمانشو ويك حلب سلا زيك إل أتو كرؤونو تمأكب الدراش أمد سببق زدهب انت قونقن اتزي منن تمالي إكايو اتخييدن تبقى كابتوم كوبنبر كابت دحرو ورايز فرس مأكب ده زركبا يكونن تبقى هاقراو فستيفال إريترا كام معروق متأخخبي كونن زفتر كاب توشتتهم كاب كل كرنعات حقرن كاب وطاء حقرن زتا أخاخبو بطاحتي زتا أرقو شور راي تبقيو فلوين نتن تبقان حقراو فيستيفال إريترا عبزحن عينتن نايز قربو مرئيتات زيكونس عبز فترو نايز سنيت مدرخي كاب كل كرن عت علم كاب شدش تزواتات هجرنا زموتو أما إيتا شحات إريتراويان أفتاب تزام عديد أباب كسر عينة زلوا متخخف قبر مخالم تساني خامن بار بحلم مخان زور إيلو مدرخي نحد هجر كامر ددا زعبن زخبرن تجا يبولون إريترا قبل علن تحت المدري كم أون أب حراوي جزأتها نمعبالي آن دحن النتان زخوون بزحت أقاتات كم زلوا أب كركر زعطي كونن كل زي تفترو زعدل هابتقن من أسنايتي أمونغو إريتراويان زلو مرداي حبراوي ألباسات زيماتات ترهيتن عللتان كلهم أكالات حبرة سب إريترا بحادو وتا تقراريبهم تحواويسون كرأن كسمعن كلو حادو أوركسترامبر زتفالالي مسلين أبب بين خرنع كوينز فنوت شعات تهرمت دمستات أمو داتا بتأمراتها ومن مدبلع حد حبر دمس خويني يونا زان كاتا انكر كيرزاتو تبقاي كاو هدا تنبر كابز حبر كني تناي كونن زفتر هاجراو فيستيفال سوراتن جهوداتن باتاتات إريتراونت ناب قال عوت يم زرايلو معروق هاجراو مدرخي بزحنتنا بلحص فقرن حادنتن تتاميرو بنتصور زنصبار قالو عبينا تاريخن بهلن ماكلي إريتراويان تأكيبنا حلف سبنا نتسبق هزبن خنكوون زخالنا نأكد راي زي كون ناس تأكيبنا نتعبق سلزخون ناي كنتعبق نكلنا خاب حق زي كون ناس بسمعيتنا نتعبق إريتراونات إريتراويان التابقو زحز زي بالتخنا يسمعيت قمدي نحنا بحق زي كون ناس بسمعيت حقراونات ننحد حد ناس تأساسرنا هزبينا فلينتنا أمت إخخابنا زي كون كاب مخنيات متأخاخي بناي بار مئكاب دقا حلفنا إنا شعز أكوبون بقا ما إيتا شحات زي كونس بمليونات تأكيبهم هو زبلون أبقو دبنان نسيقر بحر المليوم يوم نحنا قن كم هزبي كم بيتسب حان تهاجر نحنا كنبل زخالنا نايب حق هزبينا إريتراويان بحوارس لنف إن نفر إيوخ كابانا تسباق زفتر هاجراوي فيستيفال كا تبقنا قولي حزر رأيالو مدرخ زخونو اللو مخنيات نقاديان ترى تعذبتي ويا هلختي انقلو تزيكونس نبعلم فترتن تواسعتن نايتعب تبقى غسل زخونيو هاقراو فيستفال إريترا ناي سنيت مدرخيو كابزبلو كال زعبي رقحي أمون قولو دوتات زرقه بحرياوي قاب كي ترفه زحتمو اللو مخانيو هتسانات كوتوتي منقسيات أخولات شماقلتات كلهم تسانيوم كدن أنك حقوسني الرأي أب عبيت قداد زترادا دقو سبات بمخنيات ناي عدمن فللي بينهم أي نفرونيهم كل خم تحادي زأخنا فنعواف حبيرا ينفراز بهالي زخوون هتسانات من إسايات عبيت انت تعاحيزهم كسعسعو كعزومون كدن نقون كلو اتركيق ناي من ورورا سنسلت بزي سعابو قطوتو بزي سعابو قطوتو بسنيتي قدس المهلاو زرقتو وساقه أبنتيو من إسايات نجمد بحلن ياتان هاجراو تاريخن بتيخوم ينفصلو ابز بحالو لزلو علم من اسيات اريتران بحلن ياتان حبره سبن وريسوم ارعيموم كاورستي اقبلتين مخان كم زبقعو بجبري يرينالو انتو بحلن ياتان حبره سب اريترا بدق اسران حدن كفل زمن كم تزنبرو دقيموم من ام حيشومن سلازر اينا كبري هابوم مس بعالت بيتي ودخلت عمت بخر ولادين أب إكسبو كل الكنفل وعلنا أفتح تحان تسلال بركنا سيرنا تنفاسنا ملسنا بزعباتي فيستيفال حفشا وقمقام نقبر اللوم بزعبا فلينا تتباقي وأقداسنا تبب ترانا قلسنا كلنا حادي حاسيب اللو زي فلت قنكا جبت زخونا نقر كاب بعالت بيتي وريدو كل اللينا بزح سبرينا مس بزحات ونتواسينا كافسنا مقبار ورد زبالنا ورد اقبار اي رأنان تصرفونا يسمعنان مسبالتني تعزبتا قريبني كمزنا تباهلنا كلنا مسانا حبيروم صلال زماق والسب اي بقان قوات قرأيت بعال عمل عملو ورابر اكنو احداقو بمبال نعلالنا تحوسو ترقوم نايت مسلا عملنا عملو قوبو سفورو احدقو ايو مقلتي زي تداليا مسلا كتف سلزبولولنا حنت مسلا تمالي إدنا كيدنا تحفى عرابي من إسي سمعون ولد ميكائيل كاف غازيتا حداثة إريتراي زخبركم سمعتنا ناي فيستيمالنا معروق أطبق غيرو سمعون قليت سوالو سلازي كاف زغط سيلنا مس أولاد حقراوش ما قلت لك هيدي تأكل عبزاد زر لخم وبوتال لخم بزعبا أب كتمانا مانهايم زنبرة حد عبي ترى ناي فيستيمال بزعبو نزن تريفانا دلوا دقيق كن زرار بلنينا كساب أب استوديو حدا إنا دلنا زيرش دشتغل تحدا سلاسان سلستن تسعان سلستن تسعان شمونتن زيرو حدا بمدوال رأيتكم الكتبو نشما قلت رايدي كونا نتم كله التخفلة زل لكم تبلحتا زين بركم أبزناي كتما ناي جرمن فيستيفال بزعبو نخن زرار نباخم كنا بلينا كساب تملو تمتصنا ذا موسيقى ندا سمعنا كنت سنحنا
1: برو أنا سين إذا ما استنكر صرح زوت خصبة وسراوي على سين اللو كما يسي نزوخ جلقم ندا درقات كمرتوتو دمونا انشوان
2: سحل الله عرو
1: أمكل أمكل سنبوينة زمينة
2: سوى الله عرو
1: أمكل
2: أمكل أمكل
1: دلاي
2: الله عرو
1: خود مريدك
2: أمكل
1: سحل عباي مقابر صلاحهم مخانا فلتي نساتهم وانت نجير ومي قن قراز ماش قيتو انا فلوتو خبراتوتو نقروم ايدوم كسادوم يؤمدو
0: رديتنا هاتالو
3: هالو أسرس أنا هبتي
0: سلام هبتي سلام سلام
3: كمي كمي سمعوا لنا طعم تبو مدد
0: تبو تبو تنكي
3: يغني الله بزعبا فيستيفال مثل أن تحتو دلو
0: هو بزعبا فيستيفال ناي ترانا مانحيم بزو حدنا قوتن ديو قريبو كابانا دي كوني كابتي تقفالون بملؤو ترانا مانحيمون كالي لاي نفرنس لزي باخذكم سمعينات سمعت كاتكم ويريتاتكم نخطبوا نستوري في عدلات ناول بيلنا لنا اوكي
3: هو اجي كل جزي قلت لي نايتي عبد الرحمن خالد فرحت لنا خالد كنا صلاح في عند الناس هاجراوي هاجراوي بحبار فينا هذا بار هنا بان بفور السنين دليت مع الفستيفال نحن نقول لنا بمقاط كله توجدنا هاجر وش ما قال لهم يتابع على تقييمه صود المجدي نايو في ناي الأحكام في أقول لكم كيلو ما نجي أدام علامة نحن نقول الفستيفال يدمو ينيرو تلوه هاريم الله ما نجي تلوه هاريمنا لنا كله تي نحن داس بموسيقى عجبين يروه تاتبون يروه كم تقول لك زيان قبر عامت عامت كازي هذا العامت زي زيادة تودبين يروه سلازي تتوهبنا تلوغه بسبو تفتيمنا هنا نبل بسبوخ عبي دخوانا كبر وحبنا نيروه مانا هين باكا ليرسع تاريخ يركم قلد بلنا نيرو سزبي هنا قن بزيخنا عقب يبلنا أصلًا كل جزء أبقى ثمانان وقبرس راح أبقى المالن وقبرس راح على الناس وين كميكم دنبره إناءنا سلاسنا كميكم دنبره أبص مطعم قادز خيد الله زغتما سلذي بحافشة طب خيد الله نامو كم زلنا نسسنا دا قلنا سنا دا عرمنا إحنا محيشكا نقول إحنا سات فندكا يا دخ عبي لا أبو مالك
0: طب هابته أوكي لكم ديكم بحنساب ولا
3: هو الله والله مهردا والله بخور الله زي أبكر هذا.
0: أوكي ما بخوم كم دا جبرنا ريتو.
3: بور ريتو لك أنا كبور بور هذا كيا دهري.
0: هرا هراي.
3: مرحبا أسرس.
0: سلام سلام بخور.
3: الحمد لله.
0: كم يوحيلكم؟
3: وا كرم كرم.
0: أوكي.
3: أبو فيستيفال كأنا يوحيلكم. أنت كل سب بعيو طعم صبح حليفه.
0: وا.
3: لا إيمان هيم كأ. صبو صبو ديبو صبو حبرس ملو درجة كل سلسلة سرحة
0: ما
3: بحق عود نيرو طعمي بتعز بديو ولا خلدي بوتا صبو نيرو
0: هو
3: هذا يا دم حسرحت سريحه
0: ፅቡቅ
4: ፌስቲቫል ነይሩና ዓመት ኣሓም ዝሕጫ
0: ዋ
4: ከምዚ ዘለናየ እንዳዕሊ ክንሰርሕ እናቦቅ ማለት እዩ
0: ናይ ባሓቂ
4: تقني
0: لك على عدد هراي تبغ تبغ
4: ظهرك كنت تقبرو زمان
0: كان يحكي نزي ولا حنتي مستني تقبرو ولا حنتي الحيلي ناتكاتكمي اوكي اوكي كبخري هلو
5: سلام سلام رادي صنعات
0: مرحبا بحرتاب كما يوعي لكم
5: مزقابير مسقن
0: ميدا ميدا قصو كما يوعي علي
5: وصبق وعيلو منزيات صوت له نحن هنا او وشات صوتنا نفسنا وشدنا حجينا كتما قصنا نخيدا لنا
0: اوكي اوكي
5: عجي راديو صنعات سنوات من ساعات وسلز فلت رأينا بتزهبكم نعدل ندول زلنا مالتي
0: هو تبقى هو حجي فيستيبال كم هو قلت
5: فيستيبالنا كم تقول قزي بار وهابكم يمستبهلنا كتما مانهايم بهاجراش ما قلت وديبنا كلنا دلو بدلو تدالينا لينا خيدنا مالك يا او خيدنا اون بحقي تي ذهبنا اغلغلوت تهزبي ادنقوت زيل كحت صلصوي تخلني ها نفس وقف ابال وجل با وداب خا ولا 10 دقائق عند الريحه وخيد فملي سنافتا بارنا يدنس مول حيلي نيرنا ندا تبرارنا
0: تعمت بو
5: نيت زنبري هزبي يعجبنا احنا بحقي تبارخ اسفي سلا زنبري اون دي جي بموسيقى زفنو نيرو كل حزبي بزز اس بزغز انت يا خمت ولا بتعم ابزي زلت فيستيفال يمزلنا نير ما تبارخنا
0: اوكي
5: بلذي بحث بحث تطبق فيستيفالنا كايدنا حزبي مانهايم بمول حيلو تترني فقيدو نت حزبي وزنبري التي خنقد زمصي ينجيد وي سلا بتعم تطبق نيرو اسرس
0: اوكي كمزيز بالكايو انديو محرتاب انا اباكم دي ابايزا ها
5: ها
0: حسب ما من
5: راك
0: يغرت محرتاب هلو
5: لا
0: حدو
5: هلو هلو مرحبا
0: اوكي زي فيستيفال انا مستملسنا عندي فيديو خفت زقاتكم القدحكم رئيو تناي دقه ولا حنت خريس لو ديك قالكم ولا حلفتون ولا امباسي كلهم حلفتي بتحفظ ملؤهم او ما تي مافتي نحنا بارك سعسعون بفيديو رئيو سلازيتي عبي نبعلو نبعلو انا دحرزي مسر اخوه تب دقز نبري نتي اوشتز نبري مسرح نايت فستيفال عبي عبي حقز يقينوه مخنياتو عمي عمي ابتي من اي مقبز باللعلو ناقو حد بوكس امتي اوم ببلوتوز جيروم كاوشت موزيكا خسحبو وفتنو نيروم مخنياتو اب دقخا موزيكا خون سلدد اللي لو مقن اوشت خان كاون ولا حنتي سمعاني نيرو نبعلو حد عبي فستيفال نيرو سلازي حانت حتى خور دلكا انا بناتي سمعت تحرح جي فستيفال ناي جرمن اللوخ بالتقينو تران ايمان هايم عاوي مخاني ازا امن هما دين وان هايمن دي بلو سيت فستيفال تايك خووني زبول الرأي دلنمو كميت ريو
5: واز برقص انداري مان هايم سي ناينوي عامتا اخترح ناسر حانا دمسان هاينا እቲ ካይዳ ናይ ህዝቢ ማንሃይም ነቲ ህዝቢ ክንቅበሎ ከም ንኽእል ነቲ ስራሕ ክንምክቶ ከም ንኽእል ዋላ እቲ ዝምልከቶ ኣካል እውን ፈልጥ ትማል እውን ኣርእና ዮም ኢና ብዝያዳ ትማል ምስ ዝነበረ ኩነታት እንታይ ሞ ምስ ክትብሎ ፀንሓ ዋላ እቶም ኣምባሳደራት ኮኑ እቶም ሙዚቀኛታት በዓል ፍሒራ ተረፉኦም መፅኦምና ገሪሞዎም ኣብዚ ንዲ ዘሎ ዳ እቲ ፌስቲቫል ኣባ ውሽጢ ደይኮነ ኢሎምና ስለዚ ንሕና ደኣ ንድልዋት ንበረ ከም ኩሉ ግዜ ኩሉ ግዜ ከ ዓመት ዓመት ንዓና ከም ዝፀውዕና ከዓ እዚ
0: هو انا هون ناوي اسيو حد حجي كمان زي فيستيفال ولا تحجي ناي بايتو فيستيفال نزي قداي زي بعب قالبو ريو بخلو غانو بخلو غانو نابزناي مانهايم قداي طميتو عبي مدلواتن كاب از كاب زز بلصه طبق مدب دينيرو كاود بلصه مدبات كايد كم زكال እቲ ፌስቲቫል ኩሉ ከዓም ከምዝካ ብግብሪ ርእዩ ምክንያቱ ኣብ ቅዲ ዝሓለፈ ተመክሮታት እንተኸድና ንካልኦት ከተማታት እንዳተሓዋወስና ንኸይድ ነርና እንዲና ሰዓት ክንደይ ነቲ ጣውላ ጎድፎኡ እንታይ ሰርሓተን ካልኦት ከተማታት ንርአ ነይሩ እዩ ኣብዚ ነዊሕ ዓመታት ክረአ ከሎ ግን ናይ ማንሃይም ፅፈት ኣዝዩ ፅቡቕ ብጣዕሚ ፅቡቕ እዩ ነይሩ ውህደት ሓድነት ከምዚ ሕጂ ክንበብ ፀንሐ ናይ ብሓቂ ጥሙር ሓድነት እዩ ተራእዩ ስለዚ ፅቡቕ እንኳዕ ከዓ እዚ ኣርኣየና ከምዚ እተኮይኑ ከዓ ኣየድክምን እዩ
5: ከምቲ ዝበልካ እዩ እንዲ ንሕና ብምሉእ ፃቢብና ስራሕ ከማ ንዕኦም ከይግሕምጦም ኩሉ ፃቢብና ኢና መፂና ኩሉ ዝንብረትና ኣብ ዝነበረ ኮንቴነር እቲና ፃፅሪና ኢና ጣዕሚ እዮም ንሳቶም ከማ ብስራሕና ተገሪሞዎም ሕጂ ኣነ ትቦንበር ረኪበ የ ነረ ትማሊ ናይ ባይቶ ማለት እዩ ብጣዕሚ ገሪሞዎ እንታይ ዓይነት ህዝቢ ኢኹም ህዝቢ ማናየ ከምዚ ዓይነት ቁሸት ናትኩም እኮ በቃ ነቲ ኩሉ ዓቢላቶም ሓያላት ኢኹም በሊፅናኩም ንሕና ኢልኩም ስለዚ ከምኡ እዩ ዝውፍእ እዩ ከተማና ዓመት ዓመት ከዓ ከምዚ ተዓቂቕና ክንፀንሕ ክንዳሎ ከም ዘለና ከዓ በዚ ጋጣሚ እውን ንላቦ
0: ፅቡቅ
5: ስለዚ ህዝቢ ማንሃይም ከዓኒ ህዝቢ ማንሃይም ከባቢያን ከዓ ዮሃና እዚ ስራሕ እዚ ሰሪሕካ በቲ ስራሕካ ከዓ ዝረከብካዮ ድናቆት ቀሊል ስለ ዘይኮነ ዮሃና ከዓ ብለኡ ከለኹ
0: ናይ ብሓቂ ፅቡቅ ከምዚ ዝበልካዮ ካብዚ ዝዓበየ ዋላ ኣገባብ ኣሰራሓና ኣካይዳና እንድሕር ብፅፈት መልሽና ክንዓቢና ዓብና ኢና ከዓ ኣውቶቡስ ዲና ከነዳሉ ብጉሩብ ፖ ከይድና ድና ብጉሩብ ክንመልስ ኣብ ስራሕ ከዓ ብከምኡ ገባብ እንዳብ ዓበየ ዝኸደሉ መንገዲ ክፍጠር መታን ኣቐዲሙ ግምት ክህቦ እዚ ናይ ባይቶ ፌስቲቫል ኣገዳሲ ኮይኑ ስማዓኒ ሕራይ ምሕረት ኣብ እሞ ካልኦት ርእቶ ኣለዎም እንተኮይኖም እንተዘይኮነ ሓበሬታ እተለኩም ከዓ ኣብኡ ከለኹም ሓበሬታ ከተቕርቡ ዮሃንስ እንተሎ ዮሃንስ ሰምዓና እንተሎ ከዓ
5: በቃ ንዕኦም ዕድል ክንህቦም ኣብዚ የለውን እንዲኦም ምሳና
0: ዕድል
5: ክንህቦም ትመስመር ንዕኦም በቃ
0: ሕራይ ንድሕር ደየለውን በኣር ሙዚቃ ክገብር መሳ ኦኬ የቐኒለይ
5: ቻው ገንዘብካ ቻው

0: راديو صنعان. هلو
1: هلو أترس.
0: سلام سلام يا هونس.
1: يا ميلا حندو
0: صبو صبو
1: مو بروغرام أما قديد أنه ماشينا.
0: أوكي أوكي
1: سمعت أنا هي بصوت كلهم.
0: بصوت سمع كام صبو
1: بروغرام سمعت أنا هي.
0: أوكي
1: كل جيب أود زغونة فستيبال لحليقنا
0: نعم حكي
1: بتعمل زي قرني كل جيب نعم حكي أمو بيسنا وزح حبن معنا هنا منايم كبابين كل شيء ما فرح تستطفو لا حكي فمتكون يقبهم ولا أبقى بنا يكون دعم در مثلنا ون يدلت لزخونة نقر مقدين وكل ما بقى تستطفو كما تقرأ مفتو
0: تعم تبو
1: أود خونة فرح تستريحو قال التفاستيبال بحفش يقول إسكاية خطبو إنير نايلو محمد بلتها ملا علم كمان نزمت
0: عمتات ونكابز بلات خمسة رح خانة ذا ترى طريقنا. يا يا يا. تبغى الله يوانس. لكعيو تي كل جزء عينات دي وساني. أو استخف لسب بتعم بسرح تايم وزقودل والحنت نجراي نبرن. نزي راديونا حفرة تزم محل الفوجن. نتم أبجوز أم كفيلم زعلو فيستيفال ده هلوة. نتم عقمز اللوة مالته إيه. إذا فستيفال زي هزباويس لزخونة بخالق مخنيات كل قديفهم أعون خقافلو أبتسرحون أبتسرحنا إيمان هايم كمان ناتهم سلزخونة كلهم من أسياتها بزخباب زرلوهم بزقاتامي أنا خزها خروم دلي إذا فستيفال نعمتها زقبر فستيفالنا بتعنا يتنحنا كمي بلا فستيفال نخونا لنا أن وإحنا مدب أوتينا كنكدلو نخيل من قد خفتر مخنياتو كم زخ قلت أنا حكو قديمي مانهايم بوغاني حنتي يماني عيني نايت فستيفال كتكون بقي على حجي كالي كحزوخ إلي زبل بناتي الرأي يلن بخمز عيني تقباب كان محجون تفتين اندي سلازي نايت فستيفال ون بخمز خريوتي بايتو راديونا ون سامحون تليوغا فزقات عمون مزخ خري خوننا. أوكي وجان قاتل بل
1: أوكي كم تزبل كأنتي بفلاي بفلاي أما تاي من هاي من كبابين بملو الريف الفستيفال هجروا بعلات هجروا زهرتاتنا نهزي لزخونة نه بحكي نفسي نبتقى بالكا لقلو كله هجر سريع كان هجر يتصرح لك كان حضر سمعتها تتصرح لك كم بر نسبي لك هم كان تصر كله نمتعي زخونة ذكيت بحث شو أملو عالم هون أملو ربعي جنبار أجل زخنة ستازة كايدو إيرتراوي وفي إيرتراوي ولا حانتيز ننتها قرم انت سماتاتو نترهمو كاترما من هاي امكاني أبزخة عدسل نقر مقديونا نلوازة ليه كونن قبونا يزخون إيرتراوي على حناتي كم مسائل كانت عدموونا يكونن عن اللقوق بلكالو نزمت بزي بلو دلنا حبريتا كله طغمات اي هزبيز من هاي من كبابين كل ارتراو زيقا نخصاتا فن نخواسا انكاني خمتاز بالكان هادا قيمة كدر علاق لدلو خي
0: تبقى علاقة جوني. اوكي مولو بوات اللكا ويما التحساس بو خلقا
1: هادا حبريتا لني كزين توصوصا نحنا عب كتمانا نعلت شمانتا ورح شمانتا هزباو سمينار اللو زين نوس وكف ارتراو زملكت لدخوانا عبزعلت زي نقول لإيرتراوي نخصات أفقاني حابريتا كمحلال فوتو تي حابريتا ويتفلايا ونك زرقا حنديو نقدر مقاد ديكن بزانا راديونا نقول له نخصمع زيها تحبرها دلي
0: إلات شو مونتا ورح شو مونتا
1: مونتا
0: أوكي
1: قد صالة حابريتا كسعديو عمدت حزو خصان نحلو أقداسينا هزبي سمينار هزباو سمينار تلزخوانة كبت أحسد موسو أخيبها كايروس لذخون كل سبك كاس خطاتة ذات أميك بفاتهم.
0: أوكي قرم يوهانس تبو ودل كالت ذلك قتل
1: خالي ولا حانتي تي تراي تي حد النت نايتي زبيب قاقد داسس لذخون أبزي أنا حانتي كبلاك ذلي كله تبع على أسنانا هزيس لذخون كله بحد بعال بحد ناي سمعتات ناكس كعسل كم دلو أنا كحبر فوتو تفانا تحيل خيية دلو بكلتة بعلات كلتة ذخر سمعتات كلتة كلتة جديد تتوون سمعتات نحن صاريهم تتويهم أحد وين كان نحن كبر كاني كل هزبي كعسل كم دلو أنا ذي ደቦዋይ ደቦዋ ነተበረብ ፈቱ ኣብ ኩሉ ክዓስል ናይ ግድነታዊ የተኣኒ እቲ ዝተፈናቂልካ ዘይኮንክ ናብ ሓንቲ ንሓንቲ ሃገር ንሓንቲ ህዝቢ ንሓንቲ ባንቢራሲ ብሓደ ክትኮውን እዩ ዝግባእ እሞ ሓድነትና ነደልድል ብሓደ ንኹን ሰላምን ፍቅርን ጀርና ክንከይድ በዚ ነገር መገዲ ይላ
0: ኦኬ ዮሃንስ እሞ የቐኒልና ኩልኩም ኣብ በቦጎንኩም ዝሃብኩሞ ርእቶ ኣብ ዝሰፍሐ ከዓ ምስ ኣብ ኣኼባታት ኹን ምስ ገሎ ምስ ኩሉ ኣባል ኮይና ከዓኒ ክንዝትየሉ ኢና የቐኒልና ቻ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ኣብዚ እግረ መንገድና ከዓ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ቤት ትምህርቲ ቋንቋ ደ ኣብ መገሻ ኦደንቫል ከምቲ ዓመት ዓመት ዝኸድዎ ከይዶም ኣብ ቪድዮ ዋላ ኣብ ስእሊ እውን ሪኢኹሞ ትኾኑ ብጣዕሚ ዕዉት ፅቡቕ ነይሩ ብተወሳኺ እውን ኣብ ቤት ትምህርቲ ቋንቋ ደ ከተማ ሃይድልበርግ ንሳቶም እውን ከምኡ ዓይነት ዑደት ኣካይዶም ነቶም ቆልዑ ነቶም ተምሃሮኦም ኣብ ዝረአ ቦታታት ወሲዶም ፅቡቕ መደባት ኣዳልዮም ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኣገባብ ኣካይዳ እዚ ዝኸይድ ዘሎ ነቶም ቆልዑ መንነቶም ንኸተፍልጦም ዝግበር ዘሎ ፃዕሪ ቀሊል ስለ ዘይኮነ ነቶም መማህራኖምን ንዕኦም ዝኽብክቡ ዘሎ ወለድን ከዓ ምስጋና ብፀሓዮም ብዝበለፀ እንዳቐፀልዎ ክኸዱ ከዓ ምኞትና እዩ